0: الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صف صفوفكم فإني أتسيا فسو من تمام الصلاة صلي فرضي الله أكبر